يا قول كتا تايا كتا تايا قول اتا ايوي فانا اقنو انا اين اي كوريرو كيا تاتا كامنا متو هكتيا تتايا